ليستأذنكم. من قبل صلاة الفجر، هنا أخطأنا، من قبل صلاة الفجر. أروبي والصلاة يا فجر الصلاة يا الصبح. وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة نمتسيرة شاكا يرولو بدي بباب وچان يوم تسيرة موسيسة سابا وربو بباب وچان قوموتو يجاكو كوكو ويسي. ومن بعد صلاة العشاء نورف النمر والصلاة ماذا؟ نورف النمر والصلاة العشاء أريم آية يا حجاب الله سبحانه وتعالى يقول قبا قبا قبانا بكر زوا أو الطفل أبا مانا أبتو أبتو أها الذين لم يظهروا على عورات النساء أبا مانا أبتو أبا أبتمني ما سقاوي أقتمني ويلي ربو أبتشار نبيري جا أبتشار رانا بابتو أبتمني نبيري جا أبتشار بطو مساكين أبفو واري روز ظهروا على عورات النساء بما نيو ويرى من الطفولة كوبان غاباتو غابابو من يلاقو بسات دبا وابابازار بما مبا الله المستعان كاتي تجامبو تشينو وجدنا عليها آباءنا إن بيرا تجسان زيكا بسات دبا تزالا ومتوا سولا نقامبت والله أمرنا بها kira bikaye mbere Allah giye kolaje giye tulagira Allah cha baba gamati babange kul inna Allah la ya'muru bil fahsha Allah tulagira buwemu Allah la ya'muru bil fahsha ataquluna ala Allah ma la ta'lamun mogera ku Allah bi mutamani زري سورة مسورة النور يتواصل يا استئذان يا حجاب وري مؤحزاب مبكوتيشن زازو يا أحزاب مكة نور يا تنانا متان ها أتانم منانا أتانم منانا آية الاستئذان نعم يا مؤحزاب أساتو مهم يوم أحزاب آي أساتو مهم من نور يوم النور إيرا أساتو مهم أوكي إنو جيتو قامي يوم سورة الأعراف يابر ممنانا سيكا قامت والشيطان هو الذي يأمر بهذه الفاحشة أني ألا كده أبان توقفانا قنبوي بات وش أموتوا قنبواتي أمور لا يستحي أمام أولادهن أولادها أمور نابين عن تسوني وريلا مماسو قاموا أنا وين مماسو قاموا أنا وين نوتو ساسيرا كبرنا روكنا بابو بوي باتيو كبرنا ما بابو نبات جبالا بابا نينا بوي أبا كوزي كوزي مونغا بوي باتو بفانا غانا نسأل الله العفو والعافية بابا تشاريا ونغا بابا عندك مسمو نغا بابا بابا نبوي ريري نسيو نانغي نبوي ريري ماذا نتوقع؟ أني أرى كريم بيرينو وكيرو كسانغان جيو مكمانيرو بيريني بابا أنتو كسانغان بانا بفي بكوزي سنزبا نابوي كبير مكاغا فتبي يوما ومدوا كغانتي سيكاي نسوبين دوا ومانا نمسان زنغان
lwaki awratu nisa mubaana byakuse byabulijjo munda munyumba neweru wenyumba ojosasira obwana bwaffe obuto olwembeera ezo omusanga mukisulo musanga mukisulo kyabawala nze mumasomero mbaddeyo nsomeddeyo nga beeramu nosanganga omwana owobuwala ayimiridde waguru katanda mudomu mudomu yabawala banne ayimiridde bwerere mwemuli obwa siniya wano masaki والشيطان هو الذي يأمر بهذه الفاحشة شيطان يتلقي له وهم فانكم ويبتشو ويتشو الله سبحانه وتعالى يجوكنا من سورة البقرة قالت الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشة ويأمركم بالفحشة والمتبرجة إن شاء الله ينا يرسيب يقوون دابي جرثومة خبيثة جرثومة خبيثة فيروس بي كان ينا يرسيب يقوون دابي فيروس بي مسوسياتي ضارة أقصى تنشر الفاحشة لبس أساني وبونو نفو في المجتمع الإسلامي في المجتمع الإسلامي أبا شارة من نيكولي راب جانجي تشيشي باكولي جانا واري سيبويتو ويتو تاب ويتو ويتو وانغازي جانا واري وابوري وابوري zemuli wakutano opakinga awo pakinga yasigala mukitundu kimu awo opakinga nyambuka waggulu ogenda okusomesa ku fayiba genda olabe esooka kubambule esooka kubambula lwaki ebambula asobole okusikiriza abamulabo سورة النور آية يكم من أمين الله سبحانه وتعالى قالت إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا متين ناقل يبي كروة نبيك أن نقفي لكو قساسان قوبوهم وقتموا بسلام الله يقانت لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة الله يبارك غاني سيوني لزيبيتي لبوبي وبرومي موسي نكون كمريرو والله يعلم وأنتم لا تعلمون والله يعلم وأنتم لا تعلمون الله مني نموت مني الله مني نموت مني حديث يا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومكوى الله يقامت أيما امرأة استعطرت أيما امرأة استعطرت حديث يا أبو موسى الأشعري أقامت يقام ومكوى الله قصة سليم من بجبريقية ومشاري النية كباكوه أيما امرأة استعطرت مجالي النيو كوبا كوو ثم خرجت على قوم بامزوك وكوبا كالفوا نايت كوبا انتو ليجدوا ريحها ليجدوا ريحها نتاج كوزم بوغينيرم بايتا كوبا وليري نغبوا ونيو بولونج ليجدوا ريحها ومبقى يا قامت فهي زانية فهي زانية أفنى مسانق بواب وانزي
afuna musango fahiya zaniya wa kullu aynin zaniya. Right up a chara bano nyobu wongo nomsanga ita mubantu na buyomaga na kumwebu zako chikache chichi yefuli.

0: أذكار سوكوماتشا
1: من أذكار الصباح.
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا، وبك نحيا وبك نموت، وإليك النشور. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم إنا نعوذ بكلماتك التامات من شر ما خلقت. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. حسبنا الله لا إله إلا هو، عليه توكلنا، وهو رب العرش العظيم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم عافنا في أبداننا، اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا. لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر، ونعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. اللهم عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، نشهد أن لا إله إلا أنت. نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن شر الشيطان وشركه، وأن نقترف على أنفسنا سوءا أو نجره إلى مسلم. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم أجرنا من النار، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، فأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.

0: الحق لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة ودرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: There is more reward. More than you can ask for in this life, Nek. The concept of patience is powerful because a person has been relying and trusting Allah all along, building a treasure that makes the plight of this world seem like nothing.
1: Ooh.
0: The Prophet, peace be upon him, said in another narration recorded in Sahih Bukhari and Muslim, when people who suffered affliction in the world will be given their rewards on the day of resurrection, those who are healthy. Those who were healthy will wish that their skins had been cut with scissors in this world. For the rewards they see being given to those who suffered, سَيَتَمَ الَّذِينَ عَافَهُمُ اللَّهِ الَّذِينَ عَاشُوا فِي يُسْرٍ لَوْ أَنَّهُمْ ابْتُلُوا سَيَتَمُونَ لَوْ أَنَّهُمْ أُعْطُوا مَا أُعْطِيَ الصَّابِرُونَ لَيْسَ الْمُعَانَاةُ فِي حَدِّ ذَاتِهَا بَلِ الْأَجْرُ الَّذِي جَاءَ مِنَ الصَّبْرِ عَلَى تِلْكَ الْمُعَانَاةِ هذا هو مدى عظمة أجر الصبر. هذا هو ما ينتظرك في الجانب الآخر من هذه المحنة. الآن اسمحوا لي أن أتحدث عن أنواع الصبر المختلفة، لأن فهمها يساعدك على معرفة كيفية ممارسة الصبر في كل جانب من جوانب حياتك. حدد علماء الإسلام ثلاثة أبعاد للصبر. الأول هو الصبر على طاعة الله، الصبر المطلوب للقيام لصلاة الفجر بينما فراشك دافئ، الصبر المطلوب لغض بصرك عندما ترغب عيناك في النظر إلى ما لا يحل، الصبر المطلوب لإخراج الزكاة عندما تشعر بضيق في المال، الصبر المطلوب للحفاظ على صلواتك بخشوع وحضور ذهن كل يوم ليس فقط عندما تشعر بنشاط روحي بل كل يوم بغض النظر عن شعورك. هذا هو الصبر على الطاعة، وهو أساس حياة المسلم، وكل عمل من هذا الصبر يكتسب من الله أجرا بغير حساب. الثاني هو الصبر عن المعصية، الصبر المطلوب لقول أي لا للحرام عندما يكون الحرام متاحا وجذابا، الصبر المطلوب للتمسك بمبادئك عندما يختصر الآخرون من حولك الطرق، الصبر المطلوب لاختيار الصواب عندما يكون الخطأ أسهل. هذا النوع من الصبر، صبر الكف عن المعاصي، هو ربما أكثر أشكال العبادة استهانة، ما لأنه عندما لا تفعل شيئا لا يوجد شيء مرئي لتشكر.

0: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: اللهم صل وسلم على نبينا محمد.

أيها الإخوة الكرام، نذكركم بأن حقوق الطبع والتوزيع محفوظة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.